أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 20 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، وزيرا خارجية الصين وكوريا الجنوبية يناقشان الوضع في شبه الجزيرة الكورية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقلل من شأن خطوة ترامب لتقليص التدريبات العسكرية. ترامب يدعي السيطرة على مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداده لمواصلة لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، كون بلاده أهم دولة مجاورة. أدلى وانغ بهذا التصريح في أثناء محادثات مع وزير الخارجية الكورية الجنوبي تشو هيون في سول مساء الأربعاء، وجاء ذلك استجابة لطلب من تشو الذي سعى إلى تعاون الصين في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومساعدة سول على استئناف الحوار مع بيونغ يانغ. وتأتي هذه المحادثات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الخريف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت الصين ستتوسط في القمة، قال وانغ إن هذا أمر يجب أن تقرره كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأضاف أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها العدائية طويلة الأمد تجاه بيونغ يانغ. ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب في سبتمبر أيلول. ويبدو أن الصين تتحقق بحذر من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية. انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ذات النفوذ الواسع، انتقدت التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي تصريحاتها بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليصها. وقالت كيم يو جونغ إن هذا التخفيض لا يستحق التعليق وأن بيونغ يانغ لا تهتم به. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية تصريحها، حيث قالت إن تقليص نطاق التدريب ومدته لا يغير من طبيعته الاستفزازية والعدائية. ويذكر أن كيم مديرة قسم في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية. وكانت تدريبات أولتشي درع الحرية السنوية قد بدأت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن تستمر هذه التدريبات التي تستغرق عادة 11 يوما حتى 27 من أغسطس آب. إلا أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت يوم الأربعاء أن مدتها ستخفض إلى النصف تقريبا. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توجيهات ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص كبير للتدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن هذه التدريبات ترسل إشارة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وقالت كيم أيضا إنها لا تعلم بوجود أي اتصال بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تزال ممتازة. وقال ترامب لاحقا للصحفيين في واشنطن إنه يخطط للقاء كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف: أعرف كيم جونغ أون جيدا وسيكون بخير، طالما لدينا رئيس ذكي فسيكون بخير، أما إذا كان لدينا رئيس غبي فربما لن يكون بخير. كما ألقى ترامب باللوم على رؤساء أمريكيين آخرين لسماحهم لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية.

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، ومع ذلك يدعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر سيطرة كاملة على الممر المائي، وهو يؤكد مجددا أن موقف الولايات المتحدة هو الأقوى. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء إن حركة الشحن عبر المضيق لن تكون مثالية، لكنه أشار إلى أن كميات كبيرة من النفط عبرت منه، وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات، وأضاف ربما في وقت ما، لكنني أعتقد أن الوضع جيد جدا الآن. وصعد الجانب الإيراني من انتقاداته، جاء ذلك في أثناء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق يوم الأربعاء، وقد تحدث في موقع الغارات الجوية الأمريكية المميتة عام 2020 والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس. وقال قاليباف: أقول ومن هذا المكان للشهيدين العزيزين أبو مهدي وقاسم العزيز، اعلموا أننا وجميع المؤمنين بقضيتكم في إيران والعراق لن نقف مكتوفي الأيدي حتى تتحقق مثلكم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إيران قد توسع نطاق ردها ليشمل مناطق أخرى خارج الشرق الأوسط، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه في حال صعد ترامب الهجمات فقد تستهدف الهجمات الإيرانية منشآت عسكرية في أوروبا، وتشمل الأهداف المحتملة قاعدة جوية في بلغاريا وقاعدة جوية بريطانية في قبرص. وأشارت الصحيفة إلى أنهم يدرسون شن هجمات على كوابل الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. دعا وزير الدفاع الأوكراني المخلوع ميخايلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات رئاسية لم تجري نتيجة لغزو روسيا للبلاد. ووجه فيدوروف الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الأوكرانيين هذا النداء في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، وكان قد تم فصله فعليا من منصب

به كوزير للدفاع في يوليو تموز بعد 6 أشهر فقط من تعيينه. وأثارت عملية الفصل احتجاجات في كييف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقال فيدروف في الفيديو: لا يمكن لروسيا أن تجعل الديمقراطية رهينة. ودعا إلى إجراء انتخابات في زمن الحرب بما في ذلك انتخابات رئاسية. وقال إن أوكرانيا تواجه أزمة حوكمة منهجية، فالنظام القديم يعيش وفقا لقواعده الخاصة في كثير من الأحيان، إنه يحمي نفسه ويخشى التغيير ويتخذ القرارات ببطء. وانتقد الإدارة التي يقودها الرئيس فولوديمير زيلينسكي دون أن يذكره بالاسم. يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024 تم إلغاؤها، حيث تخضع أوكرانيا للأحكام العرفية في أعقاب الغزو الروسي في عام 2022. وينسب إلى فيدروف الفضل في مواجهة التفوق العسكري الروسي من خلال تكثيف استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. وينصب التركيز على كيفية رد زيلينسكي على دعوة فيدروف. في غضون ذلك، وافق المشرعون الأوكرانيون يوم الأربعاء على اقتراح بتعيين وزير الدفاع بالوكالة يفغيني خمارا وزيرا جديدا. قدمنا مستمعينا الأعزاء لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: いらっしゃいませ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたん ですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: نودو غا إيتاين ديس،
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا،
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة
2: سونا توكي نيوا شوغا هاتشيميتسيو غا إي ديس يو.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: كايتو غا إيما تسكوتتي ماسو،
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملاً مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، ديكتا يو.
0: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي، دوزو.
0: هيا، تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني،
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itain desu.
2: Oya oya, sonna toki niwa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。

0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
1: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
1: إيتايندس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
1: إيتايندس
0: هو
1: دس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعاً معيناً للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضاً جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي دس وإنما بي
1: دس،
0: وقالت
1: إيتايدس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
1: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
1: دس.
2: استمعوا ورددوا.
1: إيتايدس نودو غا إيتايدس نودو غا إيتايدس.
0: إليكم مثالاً آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام. إليكم المعاني.
2: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
1: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
2: رأسي يؤلمني.
1: أتاما
0: هو الرأس.
1: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
3: نتس غا أرون ديس
2: عندي حمى.
1: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
1: أرو
0: يعني يوجد.
1: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
1: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
2: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
1: أوناكا أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
1: إيتاي إيتاي.
4: أوناكا غا إيتاين ديس أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
1: كيموتشي غا واروي كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
3: كيموتشي غا واروين ديس كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
1: أودايجيني أودايجيني،
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
2: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: أودايجيني
1: أودايجيني
6: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
2: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطنة أو الجراحة، وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
2: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 20 من أغسطس عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، وزيرا خارجية الصين وكوريا الجنوبية يناقشان الوضع في شبه الجزيرة الكورية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقلل من شأن خطوة ترامب لتقليص التدريبات العسكرية. ترامب يدعي السيطرة على مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداده لمواصلة لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، كون بلاده أهم دولة مجاورة. أدلى وانغ بهذا التصريح في أثناء محادثات مع وزير الخارجية الكورية الجنوبي تشو هيون في سول مساء الأربعاء، وجاء ذلك استجابة لطلب من تشو الذي سعى إلى تعاون الصين في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومساعدة سول على استئناف الحوار مع بيونغ يانغ. وتأتي هذه المحادثات في عقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الخريف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت الصين ستتوسط في القمة، قال وانغ إن هذا أمر يجب أن تقرره كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأضاف أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها العدائية طويلة الأمد تجاه بيونغ يانغ. ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب في سبتمبر أيلول. ويبدو أن الصين تتحقق بحذر من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية. انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ذات النفوذ الواسع، انتقدت التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي تصريحاتها بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليصها. وقالت كيم يو جونغ إن هذا التخفيض لا يستحق التعليق وأن بيونغ يانغ لا تهتم به. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية تصريحها، حيث قالت إن تقليص نطاق التدريب ومدته لا يغير من طبيعته الاستفزازية والعدائية. ويذكر أن كيم مديرة قسم في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية. وكانت تدريبات أولتشي درع الحرية السنوية قد بدأت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن تستمر هذه التدريبات التي تستغرق عادة 11 يوما حتى 27 من أغسطس آب. إلا أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت يوم الأربعاء أن مدتها ستخفض إلى النصف تقريبا. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توجيهات

ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص كبير للتدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن هذه التدريبات ترسل إشارة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وقالت كيم أيضا إنها لا تعلم بوجود أي اتصال بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تزال ممتازة. وقال ترامب لاحقا للصحفيين في واشنطن إنه يخطط للقاء كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف: أعرف كيم جونغ أون جيدا وسيكون بخير، طالما لدينا رئيس ذكي فسيكون بخير، أما إذا كان لدينا رئيس غبي فربما لن يكون بخير. كما ألقى ترامب باللوم على رؤساء أمريكيين آخرين لسماحهم لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية.

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، ومع ذلك يدعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر سيطرة كاملة على الممر المائي، وهو يؤكد مجددا أن موقف الولايات المتحدة هو الأقوى. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء إن حركة الشحن عبر المضيق لن تكون مثالية، لكنه أشار إلى أن كميات كبيرة من النفط عبرت منه، وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات، وأضاف ربما في وقت ما، لكنني أعتقد أن الوضع جيد جدا الآن. وصعد الجانب الإيراني من انتقاداته، جاء ذلك في أثناء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق يوم الأربعاء، وقد تحدث في موقع الغارات الجوية الأمريكية المميتة عام 2020 والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس. وقال قاليباف: أقول ومن هذا المكان للشهيدين العزيزين أبو مهدي وقاسم العزيز، اعلموا أننا وجميع المؤمنين بقضيتكم في إيران والعراق لن نقف مكتوفي الأيدي حتى تتحقق مثلكم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إيران قد توسع نطاق ردها ليشمل مناطق أخرى خارج الشرق الأوسط، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه في حال صعد ترامب الهجمات فقد تستهدف الهجمات الإيرانية منشآت عسكرية في أوروبا، وتشمل الأهداف المحتملة قاعدة جوية في بلغاريا وقاعدة جوية بريطانية في قبرص. وأشارت الصحيفة إلى أنهم يدرسون شن هجمات على كوابل الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. دعا وزير الدفاع الأوكراني المخلوع ميخايلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات رئاسية لم تجري نتيجة لغزو روسيا للبلاد. ووجه فيدوروف الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الأوكرانيين هذا النداء في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، وكان قد تم فصله فعليا من منصبه كوزير للدفاع في يوليو تموز بعد 6 أشهر فقط من تعيينه. وأثارت عملية الفصل احتجاجات في كييف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقال فيدوروف في الفيديو: لا يمكن لروسيا أن تجعل الديمقراطية رهينة، ودعا إلى إجراء انتخابات في زمن الحرب بما في ذلك انتخابات رئاسية. وقال إن أوكرانيا تواجه أزمة حوكمة منهجية، فالنظام القديم يعيش وفقا لقواعده الخاصة في كثير من الأحيان، إنه يحمي نفسه ويخشى التغيير ويتخذ القرارات ببطء. وانتقد الإدارة التي يقودها الرئيس فولوديمير زيلينسكي دون أن يذكره بالاسم. يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024 تم إلغاؤها، حيث تخضع أوكرانيا للأحكام العرفية في أعقاب الغزو الروسي في عام 2022. وينسب إلى فيدوروف الفضل في مواجهة التفوق العسكري الروسي من خلال تكثيف استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، وينصب التركيز على كيفية رد زيلينسكي على دعوة فيدوروف. في غضون ذلك، وافق المشرعون الأوكرانيون يوم الأربعاء على اقتراح بتعيين وزير الدفاع بالوكالة يفغيني خمارة وزيرا جديدا. قدمنا مستمعين

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 20 من أغسطس عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، وزيرا خارجية الصين وكوريا الجنوبية يناقشان الوضع في شبه الجزيرة الكورية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقلل من شأن خطوة ترامب لتقليص التدريبات العسكرية. ترامب يدعي السيطرة على مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداده لمواصلة لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، كون بلاده أهم دولة مجاورة. أدلى وانغ بهذا التصريح في أثناء محادثات مع وزير الخارجية الكورية الجنوبي تشو هيون في سول مساء الأربعاء، وجاء ذلك استجابة لطلب من تشو الذي سعى إلى تعاون الصين في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومساعدة سول على استئناف الحوار مع بيونغ يانغ. وتأتي هذه المحادثات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الخريف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت الصين ستتوسط في القمة، قال وانغ إن هذا أمر يجب أن تقرره كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأضاف أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها العدائية طويلة الأمد تجاه بيونغ يانغ. ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب في سبتمبر أيلول. ويبدو أن الصين تتحقق بحذر من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية. انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ذات النفوذ الواسع، انتقدت التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي تصريحاتها بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليصها. وقالت كيم يو جونغ إن هذا التخفيض لا يستحق التعليق وأن بيونغ يانغ لا تهتم به. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية تصريحها، حيث قالت إن تقليص نطاق التدريب ومدته لا يغير من طبيعته الاستفزازية والعدائية. ويذكر أن كيم مديرة قسم في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية. وكانت تدريبات أولتشي درع الحرية السنوية قد بدأت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن تستمر هذه التدريبات التي تستغرق عادة 11 يوما حتى 27 من أغسطس آب. إلا أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت يوم الأربعاء أن مدتها ستخفض إلى النصف تقريبا. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توجيهات ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص كبير للتدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن هذه التدريبات ترسل إشارة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وقالت كيم أيضا إنها لا تعلم بوجود أي اتصال بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تزال ممتازة. وقال ترامب لاحقا للصحفيين في واشنطن إنه يخطط للقاء كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف أعرف كيم جونغ أون جيدا وسيكون بخير، طالما لدينا رئيس ذكي فسيكون بخير، أما إذا كان لدينا رئيس غبي فربما لن يكون بخير. كما ألقى ترامب باللوم على رؤساء أمريكيين آخرين لسماحهم لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية.

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، ومع ذلك يدعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر سيطرة كاملة على الممر المائي، وهو يؤكد مجددا أن موقف الولايات المتحدة هو الأقوى. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء إن حركة الشحن عبر المضيق لن تكون مثالية، لكنه أشار إلى أن كميات كبيرة من النفط عبرت منه، وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات، وأضاف ربما في وقت ما، لكنني أعتقد أن الوضع جيد جدا الآن. وصعد الجانب الإيراني من انتقاداته، جاء ذلك في أثناء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق يوم الأربعاء، وقد تحدث في موقع الغارات الجوية الأمريكية المميتة عام 2020 والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس. وقال قاليباف: أقول ومن هذا المكان للشهيدين العزيزين أبو مهدي وقاسم العزيز، اعلموا أننا وجميع المؤمنين بقضيتكم في إيران والعراق لن نقف مكتوفي الأيدي حتى تتحقق مثلكم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إيران قد توسع نطاق ردها ليشمل مناطق أخرى خارج الشرق الأوسط، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه في حال صعد ترامب الهجمات فقد تستهدف الهجمات الإيرانية منشآت عسكرية في أوروبا، وتشمل الأهداف المحتملة قاعدة جوية في بلغاريا وقاعدة جوية بريطانية في قبرص. وأشارت الصحيفة إلى أنهم يدرسون شن هجمات على كوابل الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. دعا وزير الدفاع الأوكراني المخلوع ميخايلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات رئاسية لم تجري نتيجة لغزو روسيا للبلاد. ووجه فيدوروف الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الأوكرانيين هذا النداء في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، وكان قد تم فصله فعليا من منصبه كوزير للدفاع في يوليو تموز بعد 6 أشهر فقط من تعيينه. وأثارت عملية الفصل احتجاجات في كييف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقال فيدوروف في الفيديو: لا يمكن لروسيا أن تجعل الديمقراطية رهينة، ودعا إلى إجراء انتخابات في زمن الحرب بما في ذلك انتخابات رئاسية. وقال إن أوكرانيا تواجه أزمة حوكمة منهجية، فالنظام القديم يعيش وفقا لقواعده الخاصة في كثير من الأحيان، إنه يحمي نفسه ويخشى التغيير ويتخذ القرارات ببطء. وانتقد الإدارة التي يقودها الرئيس فولوديمير زيلينسكي دون أن يذكره بالاسم. يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024 تم إلغاؤها، حيث تخضع أوكرانيا للأحكام العرفية في أعقاب الغزو الروسي في عام 2022. وينسب إلى فيدوروف الفضل في مواجهة التفوق العسكري الروسي من خلال تكثيف استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، وينصب التركيز على كيفية رد زيلينسكي على دعوة فيدوروف. في غضون ذلك، وافق المشرعون الأوكرانيون يوم الأربعاء على اقتراح بتعيين وزير الدفاع بالوكالة يفغيني خمارة وزيرا جديدا. قدمنا مستمعينا الأعزاء لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-san, وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: اويا اويا.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, できたよ.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: おだいじに.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاي ديس. نودو غا إيتاي ديس. نودو غا إيتاي ديس.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか؟
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟ 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い. 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです. 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. والتعبير اليوم هو
3: أودايجيني،
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
9: أودايجيني،
8: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO، كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 20 من أغسطس عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، وزيرا خارجية الصين وكوريا الجنوبية يناقشان الوضع في شبه الجزيرة الكورية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقلل من شأن خطوة ترامب لتقليص التدريبات العسكرية. ترامب يدعي السيطرة على مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداده لمواصلة لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، كون بلاده أهم دولة مجاورة. أدلى وانغ بهذا التصريح في أثناء محادثات مع وزير الخارجية الكورية الجنوبي تشو هيون في سول مساء الأربعاء، وجاء ذلك استجابة لطلب من تشو الذي سعى إلى تعاون الصين في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومساعدة سول على استئناف الحوار مع بيونغ يانغ. وتأتي هذه المحادثات في عقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الخريف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت الصين ستتوسط في القمة، قال وانغ إن هذا أمر يجب أن تقرره كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأضاف أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها العدائية طويلة الأمد تجاه بيونغ يانغ. ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب في سبتمبر أيلول. ويبدو أن الصين تتحقق بحذر من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية. انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ذات النفوذ الواسع، انتقدت التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي تصريحاتها بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليصها. وقالت كيم يو جونغ إن هذا

التخفيض لا يستحق التعليق وأن بيونغ يانغ لا تهتم به. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية تصريحها حيث قالت إن تقليص نطاق التدريب ومدته لا يغير من طبيعته الاستفزازية والعدائية. ويذكر أن كيم مديرة قسم في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية. وكانت تدريبات أولتشي درع الحرية السنوية قد بدأت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن تستمر هذه التدريبات التي تستغرق عادة 11 يوما حتى 27 من أغسطس آب، إلا أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت يوم الأربعاء أن مدتها ستخفض إلى النصف تقريبا. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توجيهات ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص كبير للتدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن هذه التدريبات ترسل إشارة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وقالت كيم أيضا إنها لا تعلم بوجود أي اتصال بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تزال ممتازة. وقال ترامب لاحقا للصحفيين في واشنطن إنه يخطط للقاء كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف: أعرف كيم جونغ أون جيدا وسيكون بخير، طالما لدينا رئيس ذكي فسيكون بخير، أما إذا كان لدينا رئيس غبي فربما لن يكون بخير. كما ألقى ترامب باللوم على رؤساء أمريكيين آخرين لسماحهم لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية.

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، ومع ذلك يدعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر سيطرة كاملة على الممر المائي، وهو يؤكد مجددا أن موقف الولايات المتحدة هو الأقوى. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء إن حركة الشحن عبر المضيق لن تكون مثالية، لكنه أشار إلى أن كميات كبيرة من النفط عبرت منه، وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات، وأضاف ربما في وقت ما، لكنني أعتقد أن الوضع جيد جدا الآن. وصعد الجانب الإيراني من انتقاداته، جاء ذلك في أثناء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق يوم الأربعاء، وقد تحدث في موقع الغارات الجوية الأمريكية المميتة عام 2020 والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس. وقال قاليباف: أقول ومن هذا المكان للشهيدين العزيزين أبو مهدي وقاسم العزيز، اعلموا أننا وجميع المؤمنين بقضيتكم في إيران والعراق لن نقف مكتوفي الأيدي حتى تتحقق مثلكم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إيران قد توسع نطاق ردها ليشمل مناطق أخرى خارج الشرق الأوسط، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه في حال صعد ترامب الهجمات فقد تستهدف الهجمات الإيرانية منشآت عسكرية في أوروبا، وتشمل الأهداف المحتملة قاعدة جوية في بلغاريا وقاعدة جوية بريطانية في قبرص. وأشارت الصحيفة إلى أنهم يدرسون شن هجمات على كوابل الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. دعا وزير الدفاع الأوكراني المخلوع ميخايلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات رئاسية لم تجري نتيجة لغزو روسيا للبلاد. ووجه فيدوروف الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الأوكرانيين هذا النداء في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، وكان قد تم فصله فعليا من منصبه كوزير للدفاع في يوليو تموز بعد 6 أشهر فقط من تعيينه. وأثارت عملية الفصل احتجاجات في كييف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقال فيدوروف في الفيديو: لا يمكن لروسيا أن تجعل الديمقراطية رهينة، ودعا إلى إجراء انتخابات في زمن الحرب بما في ذلك انتخابات رئاسية. وقال إن أوكرانيا تواجه أزمة حوكمة منهجية، فالنظام القديم يعيش وفقا لقواعده الخاصة في كثير من الأحيان، إنه يحمي نفسه ويخشى التغيير ويتخذ القرارات ببطء. وانتقد الإدارة التي يقودها الرئيس فولوديمير زيلينسكي دون أن يذكره بالاسم. يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024 تم إلغاؤها، حيث تخضع أوكرانيا للأحكام العرفية في أعقاب الغزو الروسي في عام 2022. وينسب إلى فيدوروف الفضل في مواجهة التفوق العسكري الروسي من خلال تكثيف استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، وينصب التركيز على كيفية رد زيلينسكي على دعوة فيدوروف. في غضون ذلك، وافق المشرعون الأوكرانيون يوم الأربعاء على اقتراح بتعيين وزير الدفاع بالوكالة يفغيني خمارا وزيرا جديدا. قدمنا مستمعينا الأعزاء لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
4: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。إليكم
0: المعاني.
1: مستشارة هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ.
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです。حلقي
0: يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: おやおや.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، ديكتايو.
0: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني،
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: تام-san، できたよ. هاي، どうぞ.
3: お大事に.
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: のど
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاينです
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاينです
0: هو
5: دس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتايدس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتايدس のどが痛いんです。のどが痛いんです。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
7: どうしたんですか?
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: どう؟
0: هي أداة استفهام معناها كيف؟ ولكن احفظوا العبارة كما هي.
6: 頭が痛いんです.
1: رأسي يؤلمني.
5: 頭
0: هو الرأس.
5: 頭が痛い.
0: يعني عندي ألم في رأسي.
6: 熱があるんです.
1: عندي حمى.
5: 熱
0: هي الحرارة أو الحمى.
5: ある
0: يعني يوجد.
5: 熱がある.
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: です.
0: قد يأتي بعد فعل. كما يمكن أن يأتي بعض صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا أوناكا
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي إيتاي
7: أوناكا غا إيتاين ديس أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
6: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
4: أودايجيني
7: أودايجيني
8: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطنة أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على

0: المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 20 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، وزيرا خارجية الصين وكوريا الجنوبية يناقشان الوضع في شبه الجزيرة الكورية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقلل من شأن خطوة ترامب لتقليص التدريبات العسكرية. ترامب يدعي السيطرة على مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداده لمواصلة لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، كون بلاده أهم دولة مجاورة. أدلى وانغ بهذا التصريح في أثناء محادثات مع وزير الخارجية الكورية الجنوبي تشو هيون في سول مساء الأربعاء، وجاء ذلك استجابة لطلب من تشو الذي سعى إلى تعاون الصين في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومساعدة سول على استئناف الحوار مع بيونغ يانغ. وتأتي هذه المحادثات في عقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الخريف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت الصين ستتوسط في القمة، قال وانغ إن هذا أمر يجب أن تقرره كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأضاف أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها العدائية طويلة الأمد تجاه بيونغ يانغ. ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب في سبتمبر أيلول. ويبدو أن الصين تتحقق بحذر من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية. انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ذات النفوذ الواسع، انتقدت التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي تصريحاتها بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليصها. وقالت كيم يو جونغ إن هذا التخفيض لا يستحق التعليق وأن بيونغ يانغ لا تهتم به. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية تصريحها، حيث قالت إن تقليص نطاق التدريب ومدته لا يغير من طبيعته الاستفزازية والعدائية. ويذكر أن كيم مديرة قسم في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية. وكانت تدريبات أولتشي درع الحرية السنوية قد بدأت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن تستمر هذه التدريبات التي تستغرق عادة 11 يوما حتى 27 من أغسطس آب. إلا أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت يوم الأربعاء أن مدتها ستخفض إلى النصف تقريبا. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توجيهات

ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص كبير للتدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن هذه التدريبات ترسل إشارة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وقالت كيم أيضا إنها لا تعلم بوجود أي اتصال بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تزال ممتازة. وقال ترامب لاحقا للصحفيين في واشنطن إنه يخطط للقاء كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف: أعرف كيم جونغ أون جيدا وسيكون بخير، طالما لدينا رئيس ذكي فسيكون بخير، أما إذا كان لدينا رئيس غبي فربما لن يكون بخير. كما ألقى ترامب باللوم على رؤساء أمريكيين آخرين لسماحهم لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية.

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، ومع ذلك يدعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر سيطرة كاملة على الممر المائي، وهو يؤكد مجددا أن موقف الولايات المتحدة هو الأقوى. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء إن حركة الشحن عبر المضيق لن تكون مثالية، لكنه أشار إلى أن كميات كبيرة من النفط عبرت منه، وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات. وأضاف ربما في وقت ما، لكنني أعتقد أن الوضع جيد جدا الآن. وصعد الجانب الإيراني من انتقاداته، جاء ذلك في أثناء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق يوم الأربعاء، وقد تحدث في موقع الغارات الجوية الأمريكية المميتة عام 2020 والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس. وقال قاليباف: أقول ومن هذا المكان للشهيدين العزيزين أبو مهدي وقاسم العزيز، اعلموا أننا وجميع المؤمنين بقضيتكم في إيران والعراق لن نقف مكتوفي الأيدي حتى تتحقق مثلكم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إيران قد توسع نطاق ردها ليشمل مناطق أخرى خارج الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه في حال صعد ترامب الهجمات فقد تستهدف الهجمات الإيرانية منشآت عسكرية في أوروبا، وتشمل الأهداف المحتملة قاعدة جوية في بلغاريا وقاعدة جوية بريطانية في قبرص. وأشارت الصحيفة إلى أنهم يدرسون شن هجمات على كوابل الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. دعا وزير الدفاع الأوكراني المخلوع ميخايلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات رئاسية لم تجري نتيجة لغزو روسيا للبلاد. ووجه فيدوروف الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الأوكرانيين هذا النداء في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، وكان قد تم فصله فعليا من منصبه كوزير للدفاع في يوليو تموز بعد 6 أشهر فقط من تعيينه. وأثارت عملية الفصل احتجاجات في كييف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقال فيدوروف في الفيديو: لا يمكن لروسيا أن تجعل الديمقراطية رهينة، ودعا إلى إجراء انتخابات في زمن الحرب بما في ذلك انتخابات رئاسية. وقال إن أوكرانيا تواجه أزمة حوكمة منهجية، فالنظام القديم يعيش وفقا لقواعده الخاصة في كثير من الأحيان، إنه يحمي نفسه ويخشى التغيير ويتخذ القرارات ببطء. وانتقد الإدارة التي يقودها الرئيس فولوديمير زيلينسكي دون أن يذكره بالاسم. يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024 تم إلغاؤها، حيث تخضع أوكرانيا للأحكام العرفية في أعقاب الغزو الروسي في عام 2022. وينسب إلى فيدوروف الفضل في مواجهة التفوق العسكري الروسي من خلال تكثيف استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، وينصب التركيز على كيفية رد زيلينسكي على دعوة فيدوروف. في غضون ذلك، وافق المشرعون الأوكرانيون يوم الأربعاء على اقتراح بتعيين وزير الدفاع بالوكالة يفغيني خمارة وزيرا جديدا. قدمنا مستمعين

الأعزاء لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
0: إليكم المعاني.
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئا على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ.
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تصعل وتقول
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: おやおや.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، ديكتايو.
0: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: تام-san، できたよ. هاي، どうぞ.
3: お大事に.
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس ب ديس وإنما ب
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاي ديس. のどが痛いんです。のどが痛いんです。
0: إليكم مثال.

0: مجالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام. إليكم المعاني.
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
2: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
1: رأسي يؤلمني.
2: أتاما
0: هو الرأس.
2: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
3: نتس غا أرون ديس
1: عندي حمى.
2: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
2: أرو
0: يعني يوجد.
2: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
2: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
2: أوناكا. أوناكا
0: ويؤلم كما تعلمون هو
2: إيتاي. إيتاي
4: أوناكا غا إيتاين ديس. أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
2: كيموتشي غا واروي. كيموتشي غا واروي
0: ماذا تقولون؟
3: كيموتشي غا واروين ديس. كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
2: أودايجيني. أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: أودايجيني.
6: أودايجيني.
7: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 20 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، وزيرا خارجية الصين وكوريا الجنوبية يناقشان الوضع في شبه الجزيرة الكورية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقلل من شأن خطوة ترامب لتقليص التدريبات العسكرية. ترامب يدعي السيطرة على مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداده لمواصلة لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، كون بلاده أهم دولة مجاورة. أدلى وانغ بهذا التصريح في أثناء محادثات مع وزير الخارجية الكورية الجنوبي تشو هيون في سول مساء الأربعاء، وجاء ذلك استجابة لطلب من تشو الذي سعى إلى تعاون الصين في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومساعدة سول على استئناف الحوار مع بيونغ يانغ. وتأتي هذه المحادثات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الخريف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت الصين ستتوسط في القمة، قال وانغ إن هذا أمر يجب أن تقرره كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأضاف أن على الولايات المتحدة تغيير سياستها العدائية طويلة الأمد تجاه بيونغ يانغ. ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب في سبتمبر أيلول. ويبدو أن الصين تتحقق بحذر من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية. انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ذات النفوذ الواسع، انتقدت التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي تصريحاتها بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليصها. وقالت كيم يو جونغ إن هذا التخفيض لا يستحق التعليق وأن بيونغ يانغ لا تهتم به. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية تصريحها، حيث قالت إن تقليص نطاق التدريب ومدته لا يغير من طبيعته الاستفزازية والعدائية. ويذكر أن كيم مديرة قسم في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية. وكانت تدريبات أولتشي درع الحرية السنوية قد بدأت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن تستمر هذه التدريبات التي تستغرق عادة 11 يوما حتى 27 من أغسطس آب. إلا أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت يوم الأربعاء أن مدتها ستخفض إلى النصف تقريبا. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من توجيهات ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص كبير للتدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن هذه التدريبات ترسل إشارة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وقالت كيم أيضا إنها لا تعلم بوجود أي اتصال بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تزال ممتازة. وقال ترامب لاحقا للصحفيين في واشنطن إنه يخطط للقاء كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف: أعرف كيم جونغ أون جيدا وسيكون بخير، طالما لدينا رئيس ذكي فسيكون بخير.

خير، أما إذا كان لدينا رئيس غبي فربما لن يكون بخير. كما ألقى ترامب باللوم على رؤساء أمريكيين آخرين لسماحهم لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية.

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، ومع ذلك يدعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر سيطرة كاملة على الممر المائي، وهو يؤكد مجددا أن موقف الولايات المتحدة هو الأقوى. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء إن حركة الشحن عبر المضيق لن تكون مثالية، لكنه أشار إلى أن كميات كبيرة من النفط عبرت منه، وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات، وأضاف ربما في وقت ما، لكنني أعتقد أن الوضع جيد جدا الآن. وصعد الجانب الإيراني من انتقاداته، جاء ذلك في أثناء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق يوم الأربعاء، وقد تحدث في موقع الغارات الجوية الأمريكية المميتة عام 2020 والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس. وقال قاليباف: أقول ومن هذا المكان للشهيدين العزيزين أبو مهدي وقاسم العزيز، اعلموا أننا وجميع المؤمنين بقضيتكم في إيران والعراق لن نقف مكتوفي الأيدي حتى تتحقق مثلكم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إيران قد توسع نطاق ردها ليشمل مناطق أخرى خارج الشرق الأوسط، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه في حال صعد ترامب الهجمات فقد تستهدف الهجمات الإيرانية منشآت عسكرية في أوروبا، وتشمل الأهداف المحتملة قاعدة جوية في بلغاريا وقاعدة جوية بريطانية في قبرص. وأشارت الصحيفة إلى أنهم يدرسون شن هجمات على كوابل الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. دعا وزير الدفاع الأوكراني المخلوع ميخايلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات رئاسية لم تجري نتيجة لغزو روسيا للبلاد. ووجه فيدوروف الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الأوكرانيين هذا النداء في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، وكان قد تم فصله فعليا من منصبه كوزير للدفاع في يوليو تموز بعد 6 أشهر فقط من تعيينه. وأثارت عملية الفصل احتجاجات في كييف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقال فيدوروف في الفيديو: لا يمكن لروسيا أن تجعل الديمقراطية رهينة، ودعا إلى إجراء انتخابات في زمن الحرب بما في ذلك انتخابات رئاسية. وقال إن أوكرانيا تواجه أزمة حوكمة منهجية، فالنظام القديم يعيش وفقا لقواعده الخاصة في كثير من الأحيان، إنه يحمي نفسه ويخشى التغيير ويتخذ القرارات ببطء. وانتقد الإدارة التي يقودها الرئيس فولوديمير زيلينسكي دون أن يذكره بالاسم. يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024 تم إلغاؤها، حيث تخضع أوكرانيا للأحكام العرفية في أعقاب الغزو الروسي في عام 2022. وينسب إلى فيدوروف الفضل في مواجهة التفوق العسكري الروسي من خلال تكثيف استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، وينصب التركيز على كيفية رد زيلينسكي على دعوة فيدوروف. في غضون ذلك، وافق المشرعون الأوكرانيون يوم الأربعاء على اقتراح بتعيين وزير الدفاع بالوكالة يفغيني خمارة وزيرا جديدا. قدمنا مستمعينا الأعزاء لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة.

0: اليوم نقدم لكم الدرس 25
1: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: إليكم المعاني.
0: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
1: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
1: ماذا بك؟
0: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです.
1: حلقي يؤلمني.
0: وهاروسان تقول
2: おやおや.
1: يا للهول.
0: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
1: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
0: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
1: كايتو يقوم بإعداده الآن.
0: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، ديكتايو.
1: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
1: هيا تفضلي.
0: وميا تقول لتام
3: أودايجيني،
1: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
0: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
1: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや, そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています。
4: تام-san، できたよ. はい、どうぞ.
3: お大事に.
1: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: のどが痛いんです.
1: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: のど
1: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد が ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: 痛いんです
1: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: 痛いんです
1: هو
5: です،
1: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
1: وقالت
5: إيتايدس
1: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
1: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
0: استمعوا ورددوا.
5: إيتايدس のどが痛いんです. のどが痛いんです.
1: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
1: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか?
0: ماذا بك؟
1: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: どう?
1: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: 頭が痛いんです.
0: رأسي يؤلمني.
5: 頭
1: هو الرأس.
5: 頭が痛い
1: يعني عندي ألم في

0: رأسي.
1: 熱があるんです。
2: عندي حمى.
3: 熱.
0: هي الحرارة أو الحمى.
3: ある.
0: يعني يوجد.
3: 熱がある.
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
3: です.
0: قد يأتي بعد فعل. كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
2: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
3: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
3: أوناكا أوناكا
0: ويؤلم كما تعلمون هو
3: إيتاي إيتاي
4: أوناكا غا إيتاي ديس أوناكا غا إيتاي ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
3: 気持ちが悪い気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
1: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
2: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: أودايجيني
6: أودايجيني
5: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
8: 喉が痛いんです。
7: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
8: カイトが今作っています。
9: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
8: お大事に。
7: ハルさんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
2: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
2: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.